0: يخرج عليها. في خشيك وخرج عليها. في بالي يديك وخرج عليها. لا لا لا قلت لك في خشيك وخرج عليها. لا يسأل.
1: شدي شافي من بقاش من
0: كاس. أنا ما الأربعة.